0: أساس وجهاني وما زرتها وهمي زرت
1: بيروتي. إكشاش وبيروتي.
0: إكشاش وبيروتي.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.

بجير وكي دم جميرك جنگرتي لنفتقنا شويدت خندقي جدب ددان خوين شكستي بيدنگي وجي امل كولان دهي به هلويست ماين لدراوين بخت شيلي باريازها خلي بسر ما وركر.

0: فيستي نبغشايا اهب باش ترين موبيليات بغشايت هاي ده هر الوري تستكفي اباش لايكي با فيجا اكسسوارات النظمالي باباتن رازان دنب
1: بنت تلو حافت حافتي وشار

لي ودار ذاك السفلي بنفسه هذه شو ما باشر عمك سدر جام يا ماخر ابو حزامه فقيان ملا را در باسو مدد دل بسنجا دقالك وفرشا مالا خخرا بكرا وجاخ.

تأذانا ناظرينا ورتنا كم تنفرينا ظلي من المرمى جاني نخاف ما بوزينا.

0: فيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات نافمال و دريسينغ روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: سي اكو حفتو 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فكو ساكا بنا خبا غيوه جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تنتا سر موبيلياتا اي ديب دو ماهي كار افرين صدف تني بو صدف اتشاف بو سخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي
2: والله افرين صدف
0: تنه بابت هتا سر موبيلياتا اي ديب دو ماهي كار افرين صدف تنه بو صدف اتشنكيا بهفركه ات موبيليات نافمال دا بجورها ديزاينت شهانه و جيك دريش التيف همي زوقا موبيليات اوفيسا شتت فيت بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيس تينا بخچه هيا اهب باش ترين موبيليات بخچه هيا دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابت رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسينغ روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي
2: والله افرين صدف
3: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: جي راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

بجير وكي دم جميرك جنگرتي لنفتقنا شويد اتخندقي جدب ددان نخوي نشكستي بيدنگي وجي ام الكولان اندهي بهالويست ماين لدراوين بخت شيلي باريازها خلي بسر ما وركر.

0: بعدها هاتيم باش نيفك السيارات جيت خلاص كريم
1: باشا تدويتن شو بيش جوانا أبن كو سربيش كو تدويتن أفخلتي تنك
0: عردي أكشمي تتشجر نشيت
1: أفخلتي تأفسابيش شيت هين تود بيني واكي چه تود بيجي چوابن بونو منا
0: خودي يعني ما في بيا يعني غيري هدنا شونيخ ولكي بوا باكي تشكي يعني دي بيني خاصة تكتيا هما چه عردي إقداتي خراجت هما الكيري بيدي راوستي باشا ما دي نفر روي
1: بله باشه سعادت خوش بتون که ادوارد هم زوز و سپاس یادت که این بو بجاریت ها جوان گلمده زوز و سپاس خیلوی

تعزانا ناظرينا ولتنا كم تنفرينا زي مني المرمى جاني نخاف ما بو ناظرينا.